اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا رب. رمضان يا شهر الصيام تحية، يا خير شهر كله رضوان،

رمضان شهرك قد أتاك فلا تنم واعبد إلهك إنه المنان. الله يقبل خالص الدعوات في شهر صوم حف بالبركات تمحى.

الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله